بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زمن والي الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد ونعمة الرحمن لا تحد ولم تكن تحصى ولا تحد. خيرك لا نشكو إله الورى أمره وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

وخلق كل شيء فقدره تقديره. ولن يصيبنا إلا ما كتب لنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: لهم سراهية منها اليوم مبتغيا أن لا ينازعني للحرس عداو
1: كانت بوفاء
0: وهو الحكيم.

الأعداء من أعداء مقتربا وثان لليوم تاريخ وإقرار قد هان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأهمال حوجا قد هان ردي إلى داري لأظهر ما

0: وليس يبقي نور الله إطفاؤه. ومن يريد كون مولاه ممتثلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاؤه. ومن يريد كون ما يخفيه ظالما فليس يعلن ما يخفيه إبداؤه.
1: حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتير بديعة مني وهي سوداء. يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخصيدة سوداء محلا. ولتدعو لي ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاء. صلى وسلم وهاب بها كرما.

ورائن المراء والباء عز الله وخديما كل أزمنة للتاء والهاء وهو الحاء والباء

0: وبي فاض غير بعده راء
1: جنت بي افهم
2: شيخ مصطفى بك شيخ مصطفى بك شيخ مصطفى بك شيخ مصطفى بك شيخ مصطفى يا نخ اندل دل خلق

جبل جكت سنجاي سيوان تو نفي سوال نفي تنكو بي ومي مصار سي بيجوك براو بيجوك بسوكاي خيبي خال يتجر سيولون يبي دف اكاد دوية چنا بان ببور سنجي يري مدال ايا اكاد خب الورا يا مصطفى ايا ربك

وجه رسول الله نوره بهر أنوار أنوار حر نور كل قبر وجه رسول الله نوره بهر أنوار حر نور كل قبر إن رسول الله سلاس البصر عليه في الحسب جواره بشر نبينا أحمد سلاما قر عليه بتسليم سيت وستر نفعني الذي البرية فتر بجاي نفع كفاني الخطر كرم باق للنبي قاد الصور كما بي أحسن فضلا الصور للمنتقى قاد ويمنه نشر على سياب الكرام فانتشر على الذي بيت عساس مدر صلاة من طيب بدوا كادر للمجتبى الذي عند الله أبر سلام.

خير الورى صلى خير الورى ستحد وان قد دبر يا سوى قديمي ما حد دبر للمصطفى الذي مدرتي هذر معجزة تبدو لكل من نظر قلت ولا يكون عين كأثر وكل من رام مدرتي عثر ولا رسول الله خادت لي الفقر وساقت الذي قلاني لسخر ظلم معها فليس ينهوني ضرر ولا جون ولا هنن ولا خرر يقود لي كن فيكون دون ضرر ما جئت ممن ما أراد وأدر يقود لي كن فيكون دون دور ما شئت ممن ما أراد وحذر محمد صلى عليه من بهر بفضله تقديم جار انذار بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وجل الخلق الإله آمدا عبدا رسولا كله قد همدا أزكى سلام من هدى فتدى علي بالآل ومن به اقتدى نبينا أحمد عاس السودد خدمته تهدي كما تمودد نبينا محمد لم يولد مثل له وأبدا لم

laqa alladhina lam yu'inuhu rada wal kullu wala mudbiran wa turida alayhi salam nama mawrida safa ma taslimi ay suwarada lo khawariq tabu qadada man lam yutihu la yusu sadada yamdau amada madihan jayida khadimu amadu munzu ida khus ya rasulallahi minni abada hadiyati wal yazwan abada هديتي ولي زفن أبدا لك هديتي يا من أحمدا دري وفخري ودواما خمدا قدمك الباقي الذي قد أوجدا بك الورى خطبا ملاسا أمجدا عليك أذني والثناء شهدا لك بتقديم وفضل هدا ذلك يكفي الحر من تعبدا بمدك المولى اختفى أو قد بدا يقول كل لله ربي سرمدا عبدت سا خدمة لأحمدا محمد خير كريم حمدا عند جميل لا يرينا كمدا بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وجه النبي المنتقى حلاه باق مجمل وما خلاه وجه النبي المنتقى حلاه باق مجمل وما خلاه أنور من بدرية هلاه تجلد جنات متى جلاه نبينا آمد قد أدناه مقدم قال له مناه نبينا آمد ما ساواه خلق لدى باق له آواه كتب سبقه الذي اجتباه وللقاء بسرى تباه للمنتقى ما لا يراه للمنتقى ما لا يرى سواه ولم يجي ولا يجي سرواه عليك الآل ومن تلاه أسكى سلامي الذي أعلاه للمصطفى جملة ما اشتاه وليس في الدارين ما ضاه إلى اتباق ربه رقاه وكل من لم يهو وقاه خفد في الدارين.

ظهر ما أبدع وما أخفاه له الإله والأذى كفاه يا خير من أخفى ومن أبداه باغ به كل بلا فداه يا خير من أخفى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعوذ بك وذريتا من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته بقولك وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من جعلت كل شهر وكل يوم خليلا وحبيبا لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام وتقبلت هذا المدح بقدر عظمة ذاتك وبمقدار رسولك عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام.

khada ujuraka dari fazahaba asabaman li fadatan wazaba khada ujur khada ujura kadarin fanta fazahaba asabaman li fidatan wazaba khada ujura kadari fazahaba khalaqa li man qadani muqarraba ilayhi ma asuduridan wa qurba liman ma bila khafan takharruba hanni wa dara man kharani kharraba qalbi wa jismi wa kafani taaba wala yurini muslan wa muthiba qalbi wa jismi wa kafani taaba wala yurini muslan wa muthiba halamani baqan arani alghiyaba kama abada man khala wa khayyaba dul mimma ma wan yaqudul ajaba li abadan wadi yasurun nujaba yaqud li ashakunul mujtaba salalay man adahu wa taba ma shaytu min rabbi wa dhurriya aba bi fadli man khalaqa umman wa aba allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi kama ja'at hadhihi alqasidah awwal jasaika wa jasai alayhi salatu wa salam linatiha wa anfa biha kull man qara'aha amin ya rabbal alamin بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على من خاطبته بقولك يا موتي يا شكور وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل بقدر عظمة ذاتك مني قولي هذا في عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم وجهت مدعي لجميل أفجا وذكر فضلي غدا لي منهجا أشكر ربي على من فرجا هني بتبشير وخرجا نفى رسول الله عني الحرجا صلى عليه خير باق مرجا نفى اللعين المصطفى فخرجا وقعد لي خير المنى والمخرجا كلام من أوسن هدى وخسرجا أمنني بلا تخف من أخرجا ليمتداهم خد كفان اللججا وقعد للأكرم منه اللججا هل يأمن الله بالتي فجا وقعد لي خير الورى سولي فجا ليمتداهم بالصلاة مسجا وحمد ربي وشكري امتزجا أكرمني أفضل من لو التجا عبد خديم فاتحا مرتجا خدمة خير العالمين المرتجا خدمة خير العالمين المرتجا لي فتات باب خيور الارتجا لي خادمته المصطفى ما بهجا من كل شيء وهدى ونهجا خاد بدورا لي وقاد أسرجا من بعد أشمس وسانا برجا على يمين الخط في من أرجا التيب منه وكفان العرجا ذلل من فداه من خط توجا تلالي من كفاني وجا يسر الامتداه من خط أولجا مولج صدق واتاب المولجا ما لا يرى من غير راق نهجا سلام عليه من أداه أفجا بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وهب لي الوهب ما لي وهب وبهدايا وسايا قد ذهب أحمده حمدا علي قد وجب له على خدمة غير منتجب نبينا رسولنا حنس العرب وجالي بلا عناء القرب نبينا أحمد ساس القرب إلى الذي رد هداه واقترب كرمه الذي له الخير جلب كما به لي كتابه سلب للمنتقى وجهت معه للعزب الصب لسي بداد وللقال وسب هنن سنا قبل هدو قد وقب فيما ذا وميسر كخب للمنتقى وجهت معه قبل ساب إلى الخبور من خلاني فانساب إلى النبي وجهت معه ليحلب حليب كن من الإله فنالب خرجت منه يغب نفسي والتجب والتحب وعند ربي ورسول لم أهب خرجت منه يغب نفسي والتعب.

وعند ربي ورسول لم أعب لن ندب خطي الجمعة داخت كتب من المحرم سنة تهتي رتب خط صلاة وسلاما من رجب لقد مثل هجة للمول العجب على الذي أرسل خير منتخب رديت حامدا له بلا سخب زور كوني خديم المنتجب كليتي سفا وقاد للعجب يقول لي مدح النبي سنسب خوارقا يرخب فيها ما من كسب ملكني الباقي نواهلا قد ذهب بدرري ولمناي قد وهب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانصر عليه بركات قولك في بياري وسادي الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم نصرا يفوق كل ظن ظاهرا وباطنا وإنك لعلى خلق عظيم وجاته حامدا بشكر مقصدا لمالك لي خال عبدي أقصدا أحمد ربي على

بعد تاب نشتا نبهني مده الذي ما فرتا عن القديم وكفى من افرتا كرمني مده الذي توسطا في امري كما كفاني من ستا لعن الذي لي وشاء ومتى وبعد ما أولين لي متى متى هل النبي أثني كما قد وهتا سلاما بارسني فوتا لي ساق ما يود من قرى وخط رضي عني سرمدا بلا سخط إذا امتدأت المجتبى الذي وقت بالسيف من بارسني حتى سخط خرت وجوه سجدا بلا خلات هل صلى علي خير موت بالفلات بالمصطفى سرور كل من فرت عجائب وللجنان قد فرت قولي كثيرا من مسايا دابت بيمني للأرض جدو هبت هلمني وقادني من الشات صلى علي من ما كل سات زللني مده الذي ليبسط من ربي ما رمت منه فانبسط يقول للذي عداه قد ربت عن خد دري أبدا بلا حبت مده لخير من توجه الخطات لو عليه سلم المعيشة مده لخير من توجه الخطات لو عليه سلم المعيشة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هدايا الكريم الباقي الرافع في هدايا الكريم الراقي الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهبله في هذه الآية كل ما أشتهيه في الدنيا وفي الجنة التي وعد المتقون بلا شيء من الآفات والأقدار قبل الهبة وعندها وبعدها أبدا آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم. وجهت كلي لمن همس بابي أغنى وقد ما أذاك التببي أحمد مصليا على النبي رحمة كل أقرب وأجنبي نبينا أحمد ساخر خبيب لي وكفى عطشي وسغبي ناجع تسليم كريم من مجتبي على الذي على البرايا يجتبي كرمني خير البرايا بكتبي في خدمتي والله يولي كتبي للمصطفى مده لدى تخيبي عند الغداء وجاد لي بالخيب هني نفى عند الاعادي نسبي كما كفاني جالبا للوسب لهم تدا هي كجار الجنوب وان اسد دارين يحمي جنوبي اذا امتدت خالق الوقت نبي في خدمتي في سفري وتنبي خدمة خير العالمين رتبي وإنني مؤخخ لم أرتبي لغير ربي بالنبي لم أذهبي والمد سار ديدني ومسهبي قلب للأعيان مده القلب وعطب الماء العلي من سلبي حسمني مده النبي الأشنبي فلا زال في السنة بمتنبي زللني مده النبي العربي عليه تسليم إمامني للأرب يقول لي مده النبي الأقرب من ربي مغجل كل قرب مده النبي المصطفى تسببي صلى عليه من هما أنت ببي. بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وجهت كلي لكاف الفرجا بالمصطفى هني واخر رجا امداه من

لغير أمة أضاء المنهج كبر مقت من ترى وخرج هندات لمن أتاه السرج لم يخف أن الله نعم مرجا بالمصطفى البحرين نم مرجا علي تسليم الذي لي مرتجا ساق ولي فتى بابا مرتجا للمصطفى الذي جلا ما رتجا سبق جلي فائق مرتجا أهلا من خلقه مبتهجا جمله مجمل فبوجا خلق الذي خاد لبدر خسرجا ولو سكب من بغى وخرجا خلق الذي خاد لبدر خسرجا ولو سكب من بقى وخرجا ولو سكب من بغى وخرجا لب الذي عني أزال الحرجا قد خاد لي من الإله مخرجا خاد النبي المصطفى للهججا بينة وليراد اللججا هني نفى مدو النبي بهرجا وخاد لي حقا يديم أرجا ظلمني قبل الهدى وللنجا خاد النبي وما لينتمى نجا يقود لي رزقا يديم

هبا فجاء صلى عليه من بما هبا فجاء محمد فاق مديان أخرجا من خالدي بعدما قد فرجا وإنك لعلى خلق نظيم ودي لباق الباتين للبابا بجاي من فقط بي أبابا إذا امتدأت المصطفى لي طابا قلبي بما لم يريه الأقطابا نفى الذي قد

بابا يا المصطفى وجهته مدام زابا بلعيني وسنا زابا علي اثنيت ولن اعابا وقد كفاني من عقابا للمنتقى الذي ما اغترابا عن قدني وما خرابا الى سواي وعمل جنابا سته اشهر سنا اطنابا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من مدحه بقوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه القصيدة رضا الله تبارك وتعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم ورضا جميع جنده الغالبين ويزكي المفلحين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وجه النبي سلعة يلا في يدي أخجل شمسا مخجلا بدر يدي إن هروب المنتقى قد زهسات لخيرنا الهدى وكن من منات ناقدا يوم بدر قبل إلى خليبهم وفيه الكبل ناسحاب لبدرهم كمات نصرا وهجرة مسابيهما كتيبة التي له حيزوم سهل الهدى وجند معصوم للمنتقى سر عظيم لم يرى لغيره ولسواه لن يرى علمت الأعداء أن المنتقى براسه

ولم يجب خير الورى إعجابا علمه الخليب أن الله جل لديه أنكال تخلد الوجل ظلم نفسه أبو جهل فلم يعلم بأن المنتقى جال الظلم يلوم وسحاب كرا يوما يغوص فيه المجرمون لوما من أن أفضل البرايا الأفيد حالت بوجه مخجل بدر يدب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإنك لعلى خلق عظيم. وصلت لله مع المتاح ساجمة

تكون للقادر مجري القدر خير مواهب بغير قدر لم يخفى كون العلي بالجود وسكر ركوعك السجود هنيت مسافة السلوك مغن عن السبب بالتمليك لم ينوني وقت مسيري للأحد حب سواه وكفاني من جاد إلى سواي أسب الخناس من شكر اللزوم والجناس خدمة خير العالمين سحسحت خديمي لخيري فلم يعب للمنتقى أوزلت نورا ساتها من بيت حافظ

0: علمني الخبير ما لم أعلم وقال للعليم سر القلم ظلم ما لم ينني معادي وردني الله إلى معادي يعصمني الله من الناس ومن كل العين وعناء لم أمن مسكت بالكتاب والمطاح صلى عليه مصيب القتاح بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وجهت حمدي وسفري سرمدا لمن إليه خادنا بأحمد أحمدنا المختار قد نادانا إلى رب البرايا وعدانا بالإله أحمدنا المختار قد نادانا إلى رب البرايا وعدانا بالإله نشكر ربنا على محمد بخدمة لولي وجه السمد نهت لنا أجور شكر وأجور صبر وزاسة لخير من يجور كتابتي خبل لدى من جحدو كادت لهمري مننا لا تجهدو للمنتقى أوصل بخدمة المريد ولسواي ساق معنا المريد حدني الماء من أهل بدر بلا اقترار عند للقدر المنتقى أوصلت عند غربتي ما خاد لي ما سيت عند تربتي أوصلت للمختار عند الجاهدين مسيرا مسر مسر مسر مسيرا كل يبصر الحامدين أوصلت للمختار عند الجاهدين مسيرا كل يبصر الحامدين خدمة خير الخلق عند المسبد قبل كفتني كل من لم يعبد لم ينوني ولا سينهوني ضرر في الحال والمال لا ولا خرر قتل في الجلال والإكرام لدى عداء خدم الكرام عبادتي عند سوي الإشراك كل يتهرد مع الإدراك تظهرني كون من عبد الله وسيلتي لو نجاب الله يسر للخلق مع الكون القديم للمنتقى الذي سيادة تدوم ملكت أنبياء وشكري سرمدا ربني لي خادنا بأحمدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
1: نفع وسيلتي عدوا كشتا
0: عن كشته وبعد تاب نشتا نبهني مده الذي ما فرتا عن القديم وكفى من أفرتا.

هل النبي أثني كما قد وهتا سلاما بارسني فوتا لي ساق ما يود من قرى وخط رضي عني سرمدا بلا سخط يسم تدهت المجتبى الذي وقت بالسيف من بارسني حتى سخط خرت وجوه سجدا بلا خلات هل صلى عليه خير موت بالفلات للمصطفى سرور كل من فرت عجائب وللجنان قد فرت خولي كثيرا من مسايا ودابت بيمني للأرض جدو هبت هلمني وقادني من الساد صلى علي من ما كل ساد زللني مده الذي ليبسط من ردي ما رمت منه فانبسط يقول للذي عداء قد ربت هن قد دري أبدا بلا حبت مده لخير من توجه القتات لو عليه سلم المعيشة مده لخير من توجه الخطات لو عليه سلم المحسطات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هدايا الكريم الباقي الرافع في هدايا الكريم الراقي الشافع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهبله في هذه الآية كل ما أشتهيه في الدنيا وفي الجنة التي وعد المتقون بلا شيء من الآفات والأكدار قبل الهبة وعندها وبعدها أبدا آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وجهت كل لمن هم سببي أغنى وقد ما أذاك التببي أحمد مصليا على النبي رحمة كل أقرب وأجنبي نبينا أحمد ساقر حبيب لي وكفى عطشي وسغبي ناتي تسليم كريم من مجتبي على التي على البرايا يجتبي كرمني خير البرايا بكتبي في خدمتي ولا يولي كتبي للمصطفى مده لدى تخيبي عند الهدى وجاد لي بالخيب هني نفى عند الأعادي نسبي كما كفاني جالبا للوسب لهم تداهي كجار الجنوب وأنا ستارين يحمي جنوبي إذا امتدت خالق الوقت نبي في خدمتي في سفري وتنبي خدمة خير العالمين رتبي وإنني مؤخق لم أرتب لغير ربي بالنبي لم أذهب والمد سار ديدني ومسهبي قلب للأعيان مد القلب وعطب الماء العلي من سلب حسمني مده النبي الأشنب فلا زال في السنة بمتنب زللني مده النبي العربي عليه تسليما مني للأرب يقول لي مده النبي الأقرب من ربي مجل كل قرب مده النبي المصطفى تسببي سلع عليه من ما أنتبب بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وجهت كل لكاف فرجا بالمصطفى هني واخر رجا امداه من بالذكر.

لغير أمة أضاء المنهج كبر مقت من ترى وخرج هندات لمن أتاه السرجا لم يخف أن الله نعم مرجا بالمصطفى البحرين نم رجا علي تسليم الذي مرتجا ساق ولي فتى بابا مرتجا للمصطفى الذي جلا ما رتجا سبق جلي فائق مرتجا أهلا من خلقه مبتهجا جمله مجمل فبوجا خلق الذي خاد لبدر خسرجا ولو سكب من بغى وخرجا خلق الذي خاد لبدر خسرجا ولو سكب من بقى وخرجا ولو سكب من بغى وخرجا لب الذي عني أزال الحرجا قد خاد لي من الإله مخرجا خاد النبي المصطفى للهججا بينة وليراد اللججا هني نفى مدح النبي بهرجا وخاد لي حقا يديم أرجا ظلمني قبل الهدى وللنجا خاد النبي وما لينتمى نجا يقود لي

هبا فجاء صلى عليه من بما هبا فجاء محمد فاق مديان أخرجا من خالدي بعدما قد فرجا وإنك لعلى خلق نظيم ودي لباقي الباطن للبابا بجاي من فقد بي أبابا إسم تدس المصطفى لي طابا قلبي بما لم يري الأقطابا نفى الذي قد خالد

بابا يا المصطفى وجهته مدام زابا بلعيني وسنا زابا علي اثنيت ولن اعابا وقد كفاني منا عقابا للمنتقى الذي ما اغترابا انقذني وما خرابا الى سواي وعمل جنابا سته اشهر سنا اطنابا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من مدحه بقوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه القصيدة رضا الله تبارك وتعالى ورضا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضا جميع جنده الغالبين وإذبه المبلهين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وجه النبي سلعة يا في يدي أخجل شمسا مخجلا بدر يدي إن هروب المنتقى قد زهسات لخيرنا الهدى وكن من منات ناخدا يوم بدر قبل إلى خليبهم وفيه الكبل ناسيابوا لبدرهم كمات نصرا وهجرة مسابيا همات كتيبة التي له حيثوم سهل الهدى وجندهم معصوم للمنتقى سر عظيم لم يرى لغيره ولسواه لن يرى علمت الأعداء أن المنتقى براسه يدعو إلى ما يتقى لم يبلي الكذاب حين باه من في السماء والأرض لن يباه إبليس فرسم ذات برؤ من بعد ما قد أم بالتجرؤ خاب أبو جهل ما تكبر منذ أبا خبول ما في سبر لم

الباب علمه الخليب أن الله جل لديه أنكال تخلد الوجل ظلم نفسه أبو جهل فلم يعلم بأن المنتقى جال الظلم يلوم وسحاب كرا يوما يغوص فيه المجرمون لوما من أن أفضل البرايا الأفيد حالت بوجه مخجل بدر يد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإنك لعلى خلق عظيم وصلت لله مع المتاح ساجمة من فتن القطاح أغناني المميت عن سلاح وكان

تعتون للقادر مجري القدر خير مواهب بغير قدر لم يخفى كون الليل بالجود وذكر الركوع كسجود هني توا مسافة السلوك مغن عن السبب بالتمليك لم ينوني وقت مسيري للأحد حب سواه وكفاني من جاد إلى سواه أسب الخناس من شكر اللزوم والجناس خدمة خير العالمين صحصحت خديمي لخيري فلم يعب للمنتقى أوصلت نورا ساتحا من بيت حافظ كفى

علمني الخبير ما لم أعلم وقعد للعلي مسر القلم ظلم ما لم ينني معادي وردني الله إلى معادي يعصمني الله من الناس ومن كل لعين وعناء لم أمن مسكت بالكتاب والمطاح صلى عليه مصيب القتاح بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق نظيم وجهت حمدي وسفري سرمدا لمن إليه خادنا بأحمد أحمدنا المختار قد نادانا إلى رب البرايا وعدانا بالإله أحمدنا المختار قد نادانا إلى رب البرايا وعدانا بالإله نشكر ربنا على محمد بخدمة لول وجه السمد نهت لنا أجور شكر وأجور صبر وزاز لخير من يجور كتابتي قبل لدى من جحدوا حادت لعمري من أن لا تجهدوا للمنتقى أوصل بخدمة المريد ولسواي ساق معنا المريد حدني الماء من أهل بدر بلا اقترار عند للقدر المنتقى أوصلت عند غربتي ما أخاد لي ما أسيت عند تربتي أوصلت للمختار عند الجاهدين مسيرا مسيرا كل يبسر الحامدين أوصلت للمختار عند الجاهدين مسيرا كل يبسر الحامدين خدمة خير الخلق عند المسبد قبل كفتني كل من لم يعبد لم ينوني ولا سينهوني درر في العال والمال لا ولا خرر خط لسي الجلال والإكرام ردع إداه خدم الكرام عبادتي عند سبيل شراك كل يتهرد مع الإدراك تظهرني كون من عبد الله وسيلتي له كتاب الله يسر للخلق مع الكون القديم للمنتقى الذي سيادة تدوم ملكت عمدي وشكري سرمدا ربني لي خادنا بأحمدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإنك لعلى خلق عظيم واجاني جزاء صبر وجزاء شكر بلا در ووعدين جزاء أسب كل ما يؤدي للحسن لغير ذاتي من له شكري تزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفاني كوني عبد الله خديم عبد ابن عبد الله كتابتي صارت لدى الله الأحد مثل عبادات وزبت من جاد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ليرد ولي اليمن سلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاة والحلاوة لله قد وصلت توحيدا يهب لي المنى بلا هدى ولا رهب الله نعم أهد والله أسمد الذي جلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وتاب خلدي لم ينو ناوي لعين قد رشد من بعد ما بعد ما إن ما بي قصد لم ينو نحوي لعين قد رشد من بعد ما بعد ما بي قصد قلت ولا ينو لذاتي كل من يسرو دري ولي تاب سمن علمني بقل هو الله أحد ربي ما ساق لخير من جاد ظلم ما بلا بقاء أثري له بما بالمعني المؤثر يقود لي إلى الجنان البشر وتاب لي الطي وتاب النصر ملكني جزاء صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزاء ملكني جزاء صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأخوتي الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من خاطبته بقولك وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الأمداح من خيرها بلا آفة ولا كدر بينه وبين آد في شيء ما أبدا آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم
جزاؤه ما جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على شفيق المزايا أحمدا نجابة المختار صلى الله عليه الآل ومن والاه نفع رب البرايا تراب جاء وقد ما هداه التراب كرم خير الخلق مثل الجود نال من أبدا سجود كرم خير الخلق مثل الجود نال من أبدا سجود بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صل وسلم وبارك على من خاطبته بقولك وإنك على خلق عظيم سيدنا مولانا محمد والي وسلم وتقبل هذه الأمداح من غير بلا فت ولا كدر بينه وبين آد في شيء ما أبدا آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للقديم جزاه ما جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على سديس المزايا أحمدا نجابة المختار صلى الله عليه بالآل ومن والاه نفع رب البرايا تراب جاء وقد ما هداه الضراب كرم خير الخلق مثل الجود نال من أبدا سجود لطف ربنا بحال المنتقى لطف ربنا بجاه المنتقى بكل من يهوى من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن القديم ساس الملام لو البراهة بسبق والهلا خلق خيره بباق على أهلا مولاه كما علاه أعطى مولاه كما والاه خدمة غير العالمين أحمدا صلى عليه من كفاني كمدا لوجه الأمان والصفاء وخدمتي له هوى الشفاء خدمه فوق طول الأخيار صلى عليه مصيب الأخيار عليه سلاس البقاء والخدم ما سلامي كما على القدم ذل النبي المنتقى كف الأيام والنار والدرمها يوم الخيام يقود للجنان من أحبه من لم يحبه لنار كبه محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مصبح رواه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي فيما أخذته من قوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الآد من كونه لي بغى يوم الآد أشكر اليوم شكورا جزاء مثلي هنولي وعدا أنجزا نبني بقول هو الله أحد بأنه ليس له كفوا أحد نبني بأنه لم يلد وليس مولودا وسفى خلدي كرمني بكوني للصمد وغادني بي إليه أحمد لم ينوني وليس ينهوني اللحين في العال والمال سبه المهم عبادتي ربي بمدح أحمدا زاسا إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندم من توجهي لدرري بمن له توجهي خاب العين بايا بالندم من الفراش خائفا من خدمي للمنتقى وصلت مدى اندفع إبليس للبكاء وهو اندفع خدت إلى المختار مدى قد سجب خدت إلى المختار مدهن قد سحب لغير ذاتي اللحين فانسحب خدت لخدمة النبي المشفع وقعد لي مجل كل مدفع ذللني حب الإله والنبي وغرق العادة لي في تنبي يأمني إلى الجنان ما يسر وليسر القدير ما سر ما سوى ما سرني عني الأحد واجره لي قادم يوم الآدم توجه المكاري والمفاسد إلى خير سادي وابلي في بلا آفة ولا كدر فيه ولا بيني وبين آدم أبدا راحة وعافية وجنة عاجلة توديني إلى الجنة التي وحد المتقون آمين يا رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وإنك لعلى خلق عظيم وسقيت بالله العليم الكتاب وكان لي بلاسا ولا عتاب أشكره على مياه دري وتعبي وجاد لي بسري نويت شكره بما لاختار وبامتداه بصر المختار نفع لغير جيتي الأحسان وبالشكر رفع الميزان وبالشكر رفع الميزان كتابتي أب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يريم لله قد أوصلت توحيدا يدور بين خياره السموت والقدور هل يمن بثبوت الخدم هل يأمن بثبوت الخدم بلا تراب البقاء والخدم لله أوصلت وللرسول ما جاد لي بخير سول

وسلم عليه الصمد لم يفكون الله رب العالمين وأنه قدم أمد الأمين قدم أمد على رقاب من مدوا ومن يأتي ومن في ذا الزمن حبت ربي بخدمة الشفيع وانقاد لي منه به سيت رفيع ذللني سر رسول الله وسنت من حر ودر الله ينقاد لي الجزاء والأجور وليس ينهوني الذي يجور ملكني من سانني عن العتاب ما اعتر لي بلا حساب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم ولا اللحين والأسال خير في أبد بجاي أذن خير أزكى صلاة من نفس

0: نرهم أفضل صلاة وسلام لمن به خاد لنا الله الكلام كبت ربنا العدو فانكبت بالمصطفى الذي تقدم سبت للمنتقى وجهت مع أعلاني في أبد وكب من خلاني هن سنا قبل ذو الحميم بخدمة المصطفى العميم لعنت لي القلوب والأبدان تهبني البيبان والسودان إلى يقاد الله سرا دمرا من جيلوها لي وخاب الأمرا خذ السنا يا خير من أعلاه باغ نداه والمنى أولاه لك شكوري أبدا على فراق من لم يهبني ونيلي العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من نات مني إليه الخدم عليك صلى بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين يرضي العداء بك العلي من قبل أن أراهم دار وكل باء وأن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما واب لليقين والتوفيق والإلهام وبين لي قوله تبارك وتعالى في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وبان فيما أخذته من القصائد التي هذه خاتمتها ولو على ما نقول وكيل وإنك لعلى خلق عظيم ود النبي ورسول أحمد سب لغيره كل ما لم يهمد إن ابن عبد الله فاخ كل من أبداه أو يبدي خالق السمن نبينا أحمد لا يبارى فمن خلاه لا سمت بارى نبينا أحمد لا يجارى عند الذي أخسى به الفجارى كتاب أحمد بن عبد الله قد على بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع حلم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقاء للمنتقى أسد كل مشرك مرسل عداء مغيب لم يدرك أبعب جهل وناداه القليب بسق مرارة بها تنسى الحليب لم يفلي الكذاب أي مسيلمة أدوكرا لمسلم ومسلمة للمنتقى أسد كل مشرك مسندا مغيب لم يدرك أباب جهل وناداه الخليب بسق مرارة بها تنسى الحليب لم يفلي الكذاب أي مسيلمة أدوكرا لمسلم ومسلمة هذا هدى الله أبو بكر إلى خدمة دين الله عبدا سائلا همرهم عزة ونورة عثمانهم ثم علي صورة ظهر حق الله أما الباطل فجده بيوم بدر عاتل ظهر حق الله أما الباطل فجده بيوم بدر عاتل يمضي الذي أراده الله بلا منعز ومن أباه قبلا مده النبي والرسول أحمدا سب لغيره كل ما لم يهمدا مده النبي والرسول أحمدا سب لغيره كل ما لم يهمدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك جلد مبوك طالب تاينا
2: أعوذ بالله السميع العليم من سر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحيشها بك وصريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس الحمد لله الذي يبعث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين والنصر هو أيل بأشياء خر الميامين الذي وعليهم أسكى صلوات الأمين إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شنو يا فتى كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة يا حمود مصطفى ابن معامر ابن أحمد مبكي جريت يم بكي ما بكر يا الله سبحانه وتعالى non di len di nuyu te tren ziarra di ci ci nuyu bi ziarra bi seigne mohammedou muntaka ang warem qalibi ci di ni ngi len di nuyu di len ziarra yene ngi deglu sen radio wala sen réseau DTL ci fréquence 95.2 lankalok leer gi ci lu ko ci 94.6 waye lankalok dernier ki Dakar ci 88.6 kaddu gi bay ko fi ci yo mam jaara ci Houston Maab bokki ci waxtani moy suñu kel waxtan ak ñaar ci jesbul xolop ñu ciaré bokki dal yépp mbay wuñ kenn ak fenn ak ñen mamba la ñjon mo ni ci carte gi way ci ngablay sambu mo nekk ci xarala gi xereñ gi ñu ciaré mbokk yépp mbay wuñ kenn bay wuñ fenn ak ñen gënaaw bi juroom ñaari waxtu joté fele ci ron su mbokk Touba Touré wa jot fari ci me pinku madina touré wa jot fari ci pinku kalma ko mbagnol non la jot fi ci isio ni ñep siara ñep di barax ñep di ba ñep ak yalla mi dara taw sama lepp yalla ñu yalla bolé dimbali ci baxu sëriñ bi ñi ñep bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen ñu xaar bokk tan yépp rek fuñ ak fuñ mëna nekk ñu leen di nuyu ñu leen di xiyaar mu melne ñu ci jesbu wala dal ci buntu bi nga xamne ku jang histoire islam dang ko jang rawatena dundu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ta moy li ñu tedde al Isra wal Mi'raj mu melni al Qur'an addu ci saxal ko niko yalla borom bi subhanahu wa ta'ala waxale bopam ta moy subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al haram ila masjid aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir sadaqallahu al-azim mom yalla borom bi subhanahu wa ta'ala subhanallazi asra moy sel ñeel na ki nga xamne rañane na bi habdi ci jaama ba laylan guddi min masjid al-haram tukke ci masjid al-haram ila masjid al-aqsa jëm ci fi tudde masjid al-aqsa ci barab sori bobé mu melni lool nak motax serigne bi nak ci bir jesbu nim ko wutere ay buntu wande ko buntu bo xamne lol la ci jangale ta moy rañan ki mu tambule ki nima koy waxe tutul xam nga ni serigne bi sa su tambule buntu lam wax ak julli la koy tambule lol moy salli ala sarin sama sarin sama fawkha al burukh li sama muhammadin wa karima bi ismi wa salli lol moy naga doli xewal ca ajirana aji ajirana akhu ajirana ajiranyan joj ajiranyan joj ala sarin sama taw xal bu reexi ga yëkkati ku na faw xal bu reexi léegi sama yëkkati ku na ci kaw alburaax jëm asamaam muhammadin wa karima muhammad yàlla na nga teral ko bi is bi ca kuréelam ba wa salli bi te yàlla na nga mosal ko al isra wal mi'raj loolu mi ngi amoon ci weeru bi ñu tuddee rajab amoon ca ñaar fukki guddi ya ak juróom ñaar moo tax ñu naan kasun rajab keef gi ñaar fukk la rachin gi juróom ñaar la muy 27e jour ci mois de rajab ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab ñaar ñi di ko tudde bu di ci weeru wolof ñu yaakaaraan moom ñu wax ndeyi koor ndeyi koor bon ba tey muy ñaar fukki guddi ak juróom ñaar ci weeru ndeyi koor araba ne rajab wolof ne ndeyi koor mu doonoon bis boo xam ne yàlla bi muy woo Mustapha da ko bëggoon a jox lu mu fonk ba tax yónneewu ko waaye da koo woo te mooy lan mooy julli yónneewu ko te bu yónneewoon mu ñëw te dara du ca laata waaye fokk mu wan ko ne li ma lay jox dama koo fonk kon da nga ñëw ma jox la ko yaddin bi yaddi maanaam loxo loxo waaw wala mok naa la ko wala bokk ma jox la ko ci safa ci ko waxee ci wolof ci sa ak jéglu ci tuñoo te may wax la ne la nii la ak naa la kooku mooy rañaan ki moo tax sëriñ bi ne xat baata yaxriqu tibaa fi layli xaas di bi faax loolu xam nga ne rëy la xat baata yaxriqu tibaa fi layli xaas di bi faax mooy fanaana li xotti diile yi diile yi xam nga bu doon asamaan mooy li ngay seen waaye bu nee tibaax rek mooy asamaan ni mu tegaloo 1 2 3 4 5 6 7 bu sikkiim bu ne ci mu bëtt ko loolu mooy mooy li ñuy tuddee ci ak tibaax waaw mooy juróom-ñaari diile yi diile bu ne moroma la cay ay nangami kilomètre yàlla rek a ko xam waaye bu ne ci mu bëtt ko jëm kaw sëñ bi nag nee na xat baata yaxrifu tibaax fanaan na di xotti diile ya fii lay di xaar ci baax ca guddi ya mu jublu daje fii lay di xaas di wi faaq ci guddi ya mu jublu daje waaw xam nga ne ji guddi day guddi gu yéeme la woon muy dem rek ni dem rek ba façon borom nammu mu daje fa ak moom wante coow ya bari na ci borom xam-xam yi werat nañ waaye nag fokk ñu xam ne addina lenn képp amu werante mooy dee fekk la fi nit ñi dul werante dee dekk sax nit ñi ngi ci werante ba ci laaj ci bàmmeel ak traa yu bàmmeel ak dekk ci bàmmeel ak na yëpp werante yaa ngi ci mi ngi ci kaggu yi wa dee daal la mumu werante moom dee kooku moom amut bam borom ne xalaqal mawta wal xayaat ak léegi gisagoo kenn ku bind ne dee amul mbaa bëgg a weddi dee kay ñëpp ci maasi amul kooku moom na yàlla fonk na ko lool ba tax lépp lu mu doon am na werante fii ne àjjana am nay werante ñi àjjana ji fii faa ñii ñaari nangami àjjana am ñii naan nangami sawara nii sawara naa dekk ci dugg ci bàmmeel nekk fay dund ñii naan dañ kuy julli ci am ñi dañuy julli ci bàmmeel di jàngal ko loolu moom Seigne Touba bind na ko lu wér la moom loo xee Seigne Touba moom lu mu bind man doy na am nañuy julli ci bàmmeel am nañu fay jàngal ko am nañu lu yëpp rek waaye dee rek waaye lu dee am na werante léegi nag kon rañaan gii am na werante ci daje ba nan la amee waaye Seigne Touba nee na wal anbiyaau bittifaqi laqawhu mitakarom yonente ya daje nañoo moom ci dëppoo ci itiraanga motax bo dimi ci moy bu nak mun la qat asa faqara ina ko kañ la mun min hayna asra bil jismi jahra bil iftiraj señ tuba ni qat asa laqna faqara rabiya kañ la ko laq min ayna asra waxtu wagn ko rañane bil jismi ci jëm ji jahran jahran nak la wax jahra bok way wel jahra bil iftiraj señ tuba ni jëm ja dem jëm jël bil jismi maam yaramu jëm jël lepp dem xam ma balegi amna ñu ne roga dem amna ñu ne te señ tuba ni bil jismi jahra bil iftiraj ci lul benn door maam lo xey sosiyis kon nak akrim bi rabbi asra bi layla li khurbi ma al bara akrim bi rabbi kawtef ci borom asra bo xey rañana bi bi ci soppi ba laylan ci guddi lil khurbi ngir ak jégué ma al bara and ak set ci lepp lo xamne ñi ñanké warante qad bat yasri señ tuba neena fanana di xoti min ba'di tuhi gana bam labé mu dimal bisr fil anbiya sax nak bisr ci yonenté sura al amini mahal amini fawkha al amini lil asfiya مع الدلالة أبدا جلالة أبدا جمالة للأتقياء رجعنا كنيوولك ما عندك كنيوولك تكاو كنيوول سر رجعنا الأمين محمد المصطفى محل أمين محمد الأمين منو قول محل أمين عندك جبريل ميالله

واحترموا واحترموا وخادموا وكرموا واستسلموا ورمال نانكو نيوم نييب جيتال كو لپ لو ني ورمالي دوم ادم سونكو دون واخ سي كاو في داماي واخ ني سومي نان سي ني مباخنا سوك و غير ورمالي كو كون نا واحترموا ورمال نانكو وخادموا جيتال نانكو وكرموا ترال ترال كو واستسلموا جيبولي سي موم Seigne Touba ne mbollem yonenti djebul nañ ci mom kéro ndax xam nañ ni ki du mom du ñom mom wal imam imamul mursalin ma'an wal anbiya yaqihim fil jawi wa fil jawi al qumma yawma qiyamati tati rusul qatibatun wal anbiya wal kullu khat wa kima يقول كلهم نفسي واهمرنا يقول امتي ارحم خير من رحمه دسين مرام دسين مرام سيغ توبا نينا وهو امام امام المرسلين موي اليمان يليمان وهو امام موي اليمان امامي المرسلين كي يوني ما هان بولي سين تيت والانبياء يقف في اليوم موي يوننتي ييب مو فار سين جاخاري كرو بي سين جاخاري با بيس بوبي nga xamni yonent bu ne xeer wala yad yoni won ñu taxaw jottu la nela nela lo xam ci ñun yaw kat yalla nu yoni won ki yalla la yoni won ki nun nu gem la top la tay nak tarna gawal waye yonent bu ne loy wax moy sa bop la tal seigne touba ne waye neena muhammadu mustafa bu aw xiyonent yeep andek aw xetam ñu ne ko lum lu xew ñu ko fekk mu nan ummati ummati ummati yalla yeureumal sama xet bi yalla yeureumal sama xet bi yalla bis bi bu mu yag taxaway bi metti na tarna yor yaangi bax tay bis nak tay len rek moy sama beug beug moy la ma digon te moy lan moy sama xet di dugalal ma len ajara ñepp rancé wu ci gannaawam amul kenn yonent bo naw nak ak bu ma na doon ci gannaaw seigne touba lay ngeen bal ma ci gannaaw yonent bi tay do na waxi daan kat mom na sama mbokk ki dañ na man say tay mom mu ngok yonent yeep ci gënaaw yoonte bi lañ ci gënaaw yoonte bi lañ waaw mo ay wa legui nak waxtaramo waxadamo wakaramo wasaslamo warmal nañ ko jital nañ ko teral nañ ko jebul nañ ci mom tawaduhan wa hasamu li khadri al mu'tarami wa asamu li khadri al mu'tarami mawlaye neena waxtaramu warmal nañ ko waxadamu jiital nañ ko wakaramu teral teral ko wasaxlamu jébuli ci moom tawaduan ngir toroxlu waxasamu te màggal nañu ko li xaddril mutarami ngir dara jaam juñu ormal ngir dara jaam juñu ormal moo tax boole mi ba tey ca miimi ya من لو أمهم ليلة الإسراء وجوسوا حتى لنا بالتخاء إلى السماء هل خدموه وساروا مقتدين به وكل أما الخيار سأنهم هاتما له أكبر محمد صلى الله عليه وسلم مرت أخبار ميكي والميكي moy bu nafihu xonna ko khat khadamu iswajuhu wa ihtaramuhu sawina qay wa sada fihim wa banahu wa sinahum bi bahri tikhay be lol amé nak mu tagoto ñu wara dil ci wat ci daru dunya motax señ ci walen khat aba layla delu ci ci gudiga khat sabba layla sotina mayya khat faqa zayla min zil baqa degal li waj khat jaba khat ja bil mayr li ahli al khayr waba bidayri ahlu shaqa loko waral moy say say si nga xamne ñoom dañ ñu mukk lol mu taat motax deglu ma wax la ba yonen dirlu ci joge kaw mena samawati wal ardi yalla bat cete sadaqo sidiq mo ñeuk gem moy ababakar rañaan ma lo lam wax mu deggal lol la yalla lu yent bi ne gis na ko mu ne ko degg la waye wakasabatu quraysh ak ku bon ko abo jahlin te lam wax mu weddi lola yalla ne ko lolu amul ñu reer ñu and ak abo jahlin di weddi batay ñu bax ñu and ak abo bakarin fa yalla islam teral na abo

بالله أؤمن ووجهي أسلم له وبالإحسان دين أختم بالمصطفى له أمت وأفوز إذ جنة الخلد به غدا أحوز بان لنا معا بلا التباس كون بن عبد

وخلق الرجال والنساء حرف الجيم جادله القديم بالتقديم قبل ظهور الخلق والتكريم جزاء من أطاعه الجنان ومن عصاه فله النيران جذبنا لله بالتوحيد وبالعبادة مع التمجيد جاهد نفسه وجاهد العداء حتى أقام الدين واعتلى الهدى جهاده صدر من إعلاء كلمة الإله ذي الآلاء جمع شمله بكونه بشير بإذن ربه وكونه نذير جعلني الله خديم حضرته وجاد لي جل بحفظ حرمته حرف الدال.

حسنة لا الجبر والعتاب دار الورى بالحق في الأقوال لوجه ربه وفي الأفعال دامت له بشاشة والقلب حماه عن قصد سواه الرب داوى قلوب الأرقياء بالأدب وباء عنه الأشقياء

ودعائي يجيب كوني عبد الله خادم الحبيب حرف الهاء هدى الذين آمنوا وعملوا بما به جاء الكريم الأمثل هدى الذي آمن ثم اتبع.

والمرسلين وهبات الأولياء هب لي يا ربي بجاهه العظيم كوني له هنا وفي غد خديم حرف الواو وجهت وجهي

0: dafa ñew di di ci and ak reey metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam mbacc mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara da la jéggel da dal la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi da na genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: أنا بجانا كل من ليس يكون محسنا يا زمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرن بي مكو وتاخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: وافزنا به وبالاسلام ولتعفسن كل ان المرام
3: سيرن بي دا فاخ ني xassida dana yeggale mourid buy tarbiya wu ci sunu borom xatiya yusiru mourid at-tarbiya li fil jalali wa mourid at-tarbiya
1: ghuddi as-salata wa as-salama abada lahum kama sayta man lam yahbuda
4: so mo na dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man ñu picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya dum xet ñu ko dey dal xel dañu ene man ñuy wax wax jé kon ñu may ñi ñi koy ñet li ni wax yi ñi koy dégg bam jaral leen di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax leen ci lool bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay bi yobbu
1: ayatin wa qitmati taqabbara
2: qasida day yeggale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila allah aabidan ila khalwatin والله ابقى كما ابنا
3: سيرن دي واخنا سما خسيده يي دافاي داخ شيطان اذا كتبت او قرات هرولا ابليس فورا ما امن تقولا صاب ما بنده ما ما جانغ ابليس داي داو نوم بلغا
1: اعظم صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تاجدين واشكر قبيا
2: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد قد انت با نينا بندم لا يالا غنا بوج سي مبولم بنديكاي باخ ييب لولاي واني ماغاوي خاتي
1: بي درام انا نبي ودار وشعب الكرام
5: رين توبا واخني نيت نك كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبيه يحقل من مني دي سما خسيده يي في لوح المحفوظ لا لين تخل
1: رد دمك اذا الهدى اذا الهدى يا من اباني بمغدد هدى
6: غنا نينا يوسف قتي من احب كيب كو خاني بوج نغا سما خسيده يي دانا لا مانا اغال في يالله وخاتو لا نغا بوج كو ديكو جانغ كون ساك ادي في يالله بوكا ناتاب
1: لي كل مؤمن وكل مؤمنة أعوذ البجارات لزر مدمنة
3: خشيدة سرين بي نيان كيف كو كاي جانغ بو ييكتي لا سو تور دالا لا سخل لير لا سا خول با تاب لمن بها يصلي ذكره كيف كو سي جولي نانكو ييكتي اك او تور واجبر له الخاطرة نانكو دالا لا ام كلام واشرح صدره نانكو لير لا عبد
1: ما دا من متي يقول كن يكون يا من يكون من لم تكن
7: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان سي بركه سما مبند يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: ma bay day liza li khairi abada visa risa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agere ni ci yalla muy xajaati serigne touba yi da min ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawin li ummati nabi sallallahu alaihi bi taslimu rabbun jannat
2: bokku ci magal xassida moy xassida de yëngal ara إذا كتبت اهتز قصيدة دي ينجل ملاكي يكتب توقع صبار نيكو مريد الدفع من جاك دي بنيام القصيدة وصبحت ملائكة تبقى هاجت قصائدي قلوب أهل بدر وصارعوا لحفظ أهلي سريج بنانا سما قصد ينجل نقلي أهل بدر ينجل نقلي ملاك يدون خارج بدر نيم ينجل نقلي ينجل ملاكي جسير تخنا ni dik takko man dima sammal sama njabo
1: كل شيء الإيمان ما يسيد ربك يا من عنده مشيد
4: بكنا شيك فونكو خسائي تنو دعانا واحنا بيجان خسائي مكان واحنا نحوا عاكو دنو كي دلو كبولين بقية تنخل بدو سين ديگل سين ديگل نغت دن لي خاف سان شال مسلام كي دفع بواخ نجي كواخ لا سين ديتون نيجان كنين ديك لام مكان كم رك والله فلام تام تام تولي رك مجيس مدير كو يتنا تنا نغم نغم سين ديتون نغم نغم dalé bu ngeen deewu ñi jang xassay ngeen di ci jaxale ñi wax yu bokku sa wax de ko ko ci bawu de def na la ma sa jaxale ko jaxale ci safa
1: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil marab
8: serigne touba di wax ne biasa ili an amali la yanqati khuf ila al jinani misani serigne touba neena yow mi bëgg def jo xamne bo ci nekké du dox tay ba ëlëk yappal ci sama xassidé yi ak yolam du dox

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تفلح
1: المعاد. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet leer yu joko joge Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM indi Lergue FM di Bati Jam jappelante ak wolante gu andak yakar.

وامست غنك في كل باس من حرمة الحسين والحسين جد لي في الدارين بنورين من حرمة الخاتم ثم الطاهر سب الدواعي.

ولن جاب كل ثمر وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجن من النخم بأوت الأمن آمرين وعربي وحق مطروق تقبل كلمي وبربيع وبجاي الأسودي أبلتي قسمة وقوي مودي بأمير بن عبد الرحمن وبأبي مسلمة الخولاني جد في الغفران

خيره وكل يمائل بأمنا خديجة أبو للأمل في الحلم ولد برب والعمل بأمنا آيسة خني يما يدرني في الأرضين والسماء

بعقدات وبعقر سني تمسكا بأصغر بحرمة الخاسم ثم خارج سني يا خوي المتبع مراج وبأبي

0: أبولين يا
1: مو ونفجر مثل غيث الكرمة بجاي ترافي إلى ابن اسمع والتكفيني أواليهم الخمة بجاي
0: واتو بادارو نهيم چانتن غرم نيانا لين دوكيل غرم لين واتو بارلو ين جاكا سرين باين جاي باين جاك كوني سودارا جلوف واتو با غدا نيغي لين دي نيبو باخ باخ واكوني سودارا way ndokel gërëm bu baax baax kep ko xamne yaa fa ci diwanu massa gëra di ñu bayyi xel sona sey señ yi lay bëggé sona yaasi ñom ñëpp ñi ngi leen di ndokel
1: nit na
0: sona ndaku jëmoon mi ngi fa ci diwanu garasu daral muxti
1: way bi saadati way bi limaayo an jumlatil aswaa'i wal iraaya wa min najati min su'alil wasab wa zakaratil mawt rabbi wal insab way bi al buzar

0: عاصيا بالنجبي واغفر لوالدي واغفر لجميع أعلي وجملة سعابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بيا واغفر سعادتي يا رب يا ولد بلا وغبنا وكلنا وعبد لنا وذا الخطاب يا ربنا وسلي على النبي وسلم
1: واقضي بي اجاكم ميغ نونو سيرن جير درامي لا نياندو ياتي كوم ياتي داني دا ديمب ديوانو داماتو سيت سيرن بار جوب دار كو جوخ سيني باي با تي ديوانو سام باي فال جوب لاي ويو موم مو في جار بوكو ديك وا ديم با لوغالو دار كو جوخ سيني باي با باي مودو جير سيل ني كو ندوكل باخا باخ باي ين مسار نген سار وا دي نوي ندوكل گرام سيرن مباكي جوب كرسا كوكو جوب سيرن ما سام جاي مبولم واتا كو yep ñi ngi leen di nuyu wa sonu mi jëkkalale ak wa kiraale yep di leen bëgg baax sonante job di wanu mborom serigne job keur dam wala serigne lo mi fo ci keur dam ñu ngi koy ndokke ande mbatere ci 88 628 337
0: bamal bian jaatu an fala ma suru wa yara ba salat fi ba'ini khamin
1: man xalim sok sama dom mang ko ci bege bu baax di ziaré wa kër ci xewlu señ bi ba ñaan anniversaire bi mu doon fété dembu suñu borom defa ko ci at yu bari bari gudd fan ak wër gi yaram xewal yu bari sayran wa batil
0: darussalam daynanu ak zeyal mande
2: aydil muqaddas

ولا يستوي لهما الكلام لا يجمع فأنت بصير لو سيخا للمصطفى ولا يستوي لهما الكلام إلى هنا فأنت بصير لو سيخ للمصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهي فأنت بصير

وبالحرمة الوسطى التي هي النور في ستر المدينة ربي موحدا وعبد النصارى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دي ني سانت يالا دي لي تي يننتي صلى الله عليه وسلم نيو نيو مباك ييب زيار نان لين ni ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq ci barke seigne touba biñu jittale ci nuyo bi serigne muntaha monsieur ahmadoul bashir non la ñi nuyo kilifa diine ji di nuyo serigne cheikh mo serigne aliou diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wër defal ko tawfiq banna li mu naan ngir liggeeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu agal ko jaam ñu and ko mom di ñaanalat sama serigne bi alhaji mohammed mamoun ñang yalla nako yalla doli leer waye force ci kom xara ko aljana ak mbolé ñam fa fek ak ñako fek ci bak seigne touba non lay nuyo serigne afi ñang al imam

السلام عليكم. اليوم حنا ان شاء الله انا فرل ويول رك ان شاء الله دنا اكسي نيكو با اي نجاي دو خي خوم ختي بو داغ ان شاء الله خوم ام دال مو كخه اي ماي برام ورا في وا ان شاء الله حنا نغا دفع 88 628 0618

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت

0: وصلي صلاة وسلام وبركران تجل بها قصيدة
1: اي سلام كان بكي مي نونو ريك دي موم سيرن عبد الله جف دي راديو جانتي بي اف ام توبا 95.2 مي نام نكو ييغلو نسان لا فوا دي لا بي خمنا كون ني داف دا كوي دالا نك كو باخ كي باخ مبوكي مي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم
2: السلام سما دو مام خالص
1: فوك نجار باخ
2: اي فوك با يار
1: خوي با نجار با زيار با بي
2: dire
1: ci ma dugul rek kër solo wallahi wallahi amu solo amin bey amin amin ndax yal ma yalla
2: dama mo ñëw fi gis na nga tok sun tok ak mo lol mu ko delu na ko ci bu baaxa
1: ba ndeesan mo no war wala mo no war amin amin be ñeen fekk de bari
2: sun
1: amin amin ndeesan amin be amin
2: yalla ci kontan na sant na ablay sant na ñepp ñu jaar
1: ba wallahi wallahi be jerejeef ndeesan
2: kontan bu baaxa
1: wallahi jerejeef ya mbeen jerejeef be ndeesan koku sama yaay la tuarkala ya mbeen be ndeesan ko ñing koy ziaré bax be ndeesan diko ziaré bax bax mum ya mbeen ndeesan diko ndekel bax ni mbolima kër ga jeuf be dembo ne sa xamna

تنبور الغفر بنان سنفال نمجو عارو بني كي مرق بسيدي فاللو سنفال تالي نيبو بام بطالي نتجوني بوال توت فاي مندو ما فاي مرق بسيدي فاللو kuuta faimando ma fay sibaluta lamini bubamba tan na tajoni bawal kuuta faimando ma fay marako.

0: jërëjëf mi ngi noonu lu neexatu day lu naqa dawee xam naa incha allah bàyyi xaalis bi daa ci ñëwaat incha allah rek ci beneen jotaay. Xam naa kon su dee dama seet nag sama waay Seigne Modou Fall daa koy yóbbante nag li nga xam ne moo di Aïssaan ak Sase ñu ngi ci Assirou jox ko mbooleem sa pay ak sa samba di leen nuyubaate di leen ziar te di leen ñaanal jaam lay ndeysaan dégal
1: lay masir yasir bel desmo yalam yal desmo bi kharira karim alayhim alam yasir
0: isa
1: shukara ya rabbi ya khalbi wa jisfi man kana li bi jodi wa shakaru mushuri wa taydi min fi ladalla mal wasilab fuhu nazir amiri la basi umukshi wasilati khadima la khadima yamir ujara allah dalla takarman ala khmatil mutaya ajiro nusur ya kawni abda sar suhda khadima al khalq khalq huwa nazir yiruni al kafi yiruni al kafi bi min azal inda هو كل شائن هو جل مدير بسر يكوني عبدا خادم النبي وأمر برايا إله يسير سوري وأيامي سوري وأيامي خدري سايد بكل عبد الله إله يسير سوري برايا مريبا مدد بنصبح والنصيح وغيرها تدار بسوري كتاب الله وسنة التي باحتمي عما نحن بسور خسوري خلت ولون وني تفرخت لمتح الذي منوح

0: خرل
1: خرل ولا خرل
2: أسيرو
1: خرل ولا خرل نصلا نصلا الخير
2: ما ينينك بك يفسلي دلنا نبات دلنا زيارة دلنا نيان جام باي فاتي ما تمتلك سماه ما ينين نبات دلنا زيارة باه دلنا نيان جام يوم دلنا جرين جيف جان تكن غرام تيمبول مريني حمدان لكن ينعر نيون ينوي باي خال جرين جيف بوك ينك تبولان سريت ما ينين زيارة باه دلنا نيان جام يوم تاني كده عندك نهار مودي رسو ديتيل دارت بلي جيبي
0: وارجوري فا مني لا شكرا يدوم كشير فديتو بدشرين مثل أبغي شكوره علي سواء والمقوش حضاره في القلب من رجواني ما كله ضنينا بإن صدور خبور المولى يمديح المولى يحمديح
2: La voix de la paix de l'espoir. Kubaha, assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Maalikum
2: salam. On va se
3: parler.
2: Amin bar seigne touba.
3: Yalla
2: kel ba ay jerejef mam buso
3: yalla yalla
2: amin amin jaj
3: ke fa ine manek fa ke
2: fa ay way amin ngeen fegle bar señ bi
3: tey def nek te na bang
2: amin amin amin amin jaj
3: yalla nga ba
2: e de nga yeen lepp lepp yeen
3: ay am la tam dekk ci ma ñaar ci ma
2: desan
3: ñi wax rek wax lu ba
2: Nessa ki momit modi soxna mam bu sa jagn borom askari mom nak tabaraka allah xamna mam sa def mom yak bajen mom yen cant bi ma cant mam bu sa mom yen la ko jongen cant ma ko ndax tabaraka allah mom deug yalla moy da son sama jëmuj lol soxna mam bu sa jeri jef jagn yalla yalla fayla barke cheikh khadim yalla yalla fayla yalla yalla gudde sa fan te wëral ba ci tuba ndax deug yalla
0: min min rawjar
2: sa bu ni son anniversaire bi dikke tabarakallah mambuso na defa da yeur rafet tabarakallah bi mom sanse ko boy ko ndessane ak ak ñaan yo xamne jerejef mambuso yalla yalla fayla bak cheikh khadim begna lol jant tabarakallah jerejef ndessane son ndjobo ay nu yaay boy son adama di len nuyat di len ziar di len ñaan jam jerejef jagn xamna mom yo ma ko demir ci mbax mom tabarakallah yalla yalla fayla dal jagn ko xol setna amna de dem nokay baye mam

0: عند بحور أقشنيح أقشنيح يا شريمي وزلجي هنا بغدا يوم السماء والتمور وخني من الفجار تبرغان من إلى البر والأبرار أنت البشير فبشر لون الإسلام من أجل أن أكون نورا بأن الإسلام أنت منير صلاة وتسليم ما لا يزار مدن ولا خير من تسقى إلي أمور ولا خير خلق الله ترى محمدا سني الذي كل يقي وينير ما على الوان أصحابي ودن بامار زي سنبي أن كل من سنجار على قلي سدي خدوان ربيم كما خارنا الخارج من يسير ولا زي في الفراخ من ربي رضا كبير كما خبز الضح ووزير ومن الذي نارين وابخير دعوات كما فاس بالنورين هو سبور ولا والدي سبين أصنار دن كما أبار مناش
1: É 88
0: بتسليس حين تدور يزنونني وقت ترابي لديهما أزيلا دوم الكل سما يا حارو

0: للخديم يا أميرة كلام مجيد من مجيد ممجد لعبد المجيد الكفر يطير على من به خبدا على من به خبدا أنا منهم منثرا صلاة تقيني سوء حيث أزير سبحان ربكم رب العزة هم يسوون
1: السلام نواتل
0: المرسلين
1: الحمد لله بايكم ولدي
2: Alhamdulillah. 88 623 ñu daari jëkoku baax assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah ma xal ñu ziar baax ñu kay la nga lay ziar ma sha Allah jërëjëf njaay koku seigne modou kay ndialé mo ngi ma kën dekkal ba diko ziar diko ñaanal jamm njaay ko jërëjëf ni mo mbolé mbokk nga fegol ay na ziar baax baax tan ta ki ngërem ak sa ñew ci sikkar sa